الموقعين فنتكما بموقعين تما بوينيو تراي توال يومو فيتي تشوال المابو كما غاي فيتا كما غاي الو كومونيو